0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya teman Pro 2, Jen, Kat Jen selaku kerabat kerja Radio Republik Indonesia Program 2 Teman Terbaik Kamu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat teman-teman muslim dan muslimah yang ada di Kalimantan Tengah dan sekitarnya ya teman Pro 2. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya teman Pro 2. Kita kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.